وراني نسينا يا رقل هل وراني كلوة أزنس جامي غني أغدق الله هاتي نريني بجل سجدو.